0: السماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: Nay, but ye do love the fleeting now.
1: وتذرون الآخرة
0: and neglect the hereafter.
1: وجوه يومئذ ناضرة.
0: That day will faces be resplendent.
1: إلى ربها ناظرة.
0: Looking toward their Lord.
1: ووجوه يومئذ باسرة.
0: And that day will other faces be despondent.
1: تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: Thou wilt know that some great disaster is about to fall on them.

0: إذا الشمس كورت.
1: When the sun is overthrown.
0: وإذا النجوم انكدرت.
1: And when the stars fall.
0: وإذا الجبال سيرت.
1: And when the hills are moved.
0: وإذا العشار عطلت.
1: And when the camels big with young are abandoned.
0: وإذا الوحوش حشرت.
1: And when the wild beasts are herded together.
0: وإذا البحار سجرت.
1: And when the seas rise.
0: وإذا النفوس زوجت.
1: And when souls are reunited.
0: وإذا الموءودة سئلت.
1: And when the girl child that was buried alive is asked.
0: بأي ذنب قتلت.
1: For what sin she was slain.
0: وإذا الصحف نشرت.
1: And when the pages are laid open.
0: وإذا السماء كشطت.
1: And when the sky is torn away.
0: وإذا الجحيم سعرت.
1: And when hell is lighted.
0: وإذا الجنة أزلفت.
1: And when the garden is brought nigh.
0: علمت نفس ما أحضرت.
1: Then every soul will know what it hath made ready.
0: فلا أقسم بالخنس.
1: Oh, but I call to witness the planets.
0: الجواري الكنس.
1: The stars which rise and set.
0: والليل إذا عسعس.
1: And the close of night.
0: والصبح إذا تنفس.
1: And the breath of morning.
0: إنه لقول رسول كريم.
1: That this is in truth the word of an honored messenger.

0: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.
1: When the planets are dispersed.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ.
1: When the seas are poured forth.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ.
1: And the sepulchres are overturned.

0: and to feed in the day of hunger.
1: يتيماً ذا مقربة.
0: An orphan near of kin.
1: أو مسكيناً ذا متربة.
0: Or some poor wretch in misery.